0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوش
2: من بعد لازم
1: نستنى
3: كيفاش تمه علاش شوف كيما هاكم انا اسمع ليش عندكم حوش اطفال ها
1: لا
3: يدكهم لنا في الحوش باش يتعناو ولا
0: وراح لهم
3: اه انا اللي شات من هنا
1: كيري زمان يا ويلي
4: عند القادر يا امين ويا خلاص الروح لين
3: بركة حميدة
1: أخذهم
3: قاعد
5: انتم ساكنين هنا دائما تسكنوا هنا دائما في المضرب هذا منين جيتوا
6: احنا يا راه حكمنا ولا جلال
5: من وين جلال جيتوا
6: حنايا من وين جلال قد
7: سارحين
6: هنا
5: سارحين
7: طيبكم القهوة تشربوا
5: عليك تخيرك زيفي تبخون على الكافي باش منا على عام تعلي وبالك ما كملش العام بالك يجيوا لهنا ينظموكم ويبنيو لكم السكنه
6: ان شاء الله
7: بحياه راسكم
6: بحياه راسك
5: ما سمعتوش بها هذه
6: انا ما سمعنا انا نطلق ترميد انا في ترميد
7: انا واش فاهمين
6: احنا ابن الناس سنافين نسمعوا في الطقال غالي وحنا هما اللي حلت لينا انا احنا وليداتنا للبرد وللهم وكل
5: واحد ما جا لكم هنا يهضر لكم على
6: ما جاناش حتى عبد
5: يا خاطر جيتو بزاف بعيد على الطريق بلك الناس ما وهذا يتنسجوا فيه تبيعوا
6: صلى يا باس
5: صلى
8: prendre du feu
5: تبردوا تشعلوا النار
6: باركوا بكري
5: وي
6: وهذا ثاني هنا النحو ثاني قبيتين
5: كيف
6: كان نسد
7: لا ولا مش عارفه هو
6: عارفه وقال
5: لي هاي تسد هاي يهبط تحت يمشي تسد
8: Et la pluie, ça passe pas.
5: C'est un tapis pour la prière.
9: Pour la prière.
5: الصوف هذه انت يا
9: صوف
5: الصوف هذه انت اللي ديريها ما تشريهاش هكذا
9: نخدمها انا
6: نخدموها هكا
8: اي لا تينتور
5: و صبغه
9: نقطعها نجيبوا القطعه من الصوف
5: تصبغيها انت يا بعد باش تصبغيها
9: القطعه نجيبوا من الحواني
5: الغبره
9: الحمراء ديك والصفراء
5: واو سي تيل كي في لا تينتور مي elle l'achète le produit c'est pas un produit chimique c'est
9: comme bien je vois
5: d'après le coloré rouge et autres

0: لا يدكمنا في الحوش باش يتعناونا
1: زيادة دخلت
2: الحوش وراحوا لهم
3: I'm going to go to the hospital.

0: derya sultan. يا مجملة العرف والدين كل شي ما يخص هاشي في الشكرة مهرتنفين يا زاد فق العثنين ركبها ولا الطفل فهيم في ساعة الظيم يا والخوف ما حصفت يا في ساعة الظلم ونخاف ما يحسباش لا ليش عن فارس فهيم في ساعة الظلم راني علي مغنج العين يا متت ما صبتهاش يا صايمة غير صومين يا وهان عرس ما يحبهاش يا يحيى ضو الحاج حواش
1: اللي حالته حزامها